بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل

واحدة.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء، فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
1: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
6: الساعة الآن 7 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراك نافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: مدينة فلسطينية كنعانية الأصل، تقع في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، تبعد 15 كيلومتر عن البحر الأبيض المتوسط، طول كرم أو كما أسماها الكنعانيين بتل كرمة العنب قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالفترة الأموية أطلقوا عليها طور كرم لتتحول لاحقاً إلى طول كرم.
1: طول كرم هي كانوا بيطلقوا عليها بفترات سابقة طور، والطور هو عبارة عن الجبل أو التل بمعنى آخر، وطور كرم هي مدينة أو منطقة تشتهر بمجموعة من التلال المتقاربة من بعضها. هي بلد خضراء تتميز بكرومها المتعددة وذات الأصناف المختلفة. الطبيعي بداية الزيتون هو من أشهر منتجاتها، اللوزيات بمختلف أصنافها، أيضا التين تشتهر بإنتاج الحمضيات، وكان في هناك مطرات مية على البخار حقيقة في البداية.
0: هي ثالث أكبر مدينة بالضفة الغربية بعد الخليل ونابلس مساحة وسكانا. تتميز طول كرم بموقعها الاستراتيجي اللي بربط الساحل الفلسطيني بالمرتفعات الوسطى، واللي خلاها عبر التاريخ ممر للقوافل الحربية والتجارية بين الشام ومصر، ومحطة مهمة للتبادل الثقافي.
2: الله يا كرما توسط أنف كرم، في قمة عليا تلوح بطول كرم.
0: فيها العديد من الشواهد اللي بتعود للفترة البيزنطية والرومانية، وأقدم الشواهد فيها يعود إلى العصر الحجري النحاسي، وبالفترة العثمانية كان يمر فيها خطين من السكك الحديدية، أحدهم ينتهي بالقاهرة والآخر بالحجاز.

0: عام 1948 صادر الاحتلال الكثير من أراضيها، وبال67 استكمل مصادرة عدة أراضي تابعة لإلها، لذلك بتحيط فيها المستوطنات من كل الجهات، وجدار الضم والفصل العنصري على أراضيها حرم كتير من الفلسطينيين من الوصول إلى آلاف الدنومات من أراضيهم. يقام في طول كرم مخيمين للاجئين الفلسطينيين، هم مخيم طول كرم تاني أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومخيم نور شمس. من الناحية الثقافية تحتضن طول كرم مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والدينية، مثل مقام بنات النبي يعقوب والمساجد القديمة والكنائس، وفيها أهم المؤسسات التعليمية في المنطقة وهي جامعة فلسطين التقنية خضوري.
1: عملت إدارة الجامعة على تجهيز هذا القاعة اللي هي المدخل الرئيسي للمبنى لمقتنيات الأدوات التي كانت تستخدم في أيام مدرسة خضور الزراعية.
2: في كل مرة التقينا الدكتور بدران قال إنه معالم شخصيته تشكلت هنا في خضور. فعلا هو بيقول انه الحياة هون بالمزرعة خضوري في السكن الداخلي لخضوري كان فيها مزيج من تعليم نوعي عظيم، رفاق عظيمين، طلاب اللي من كل محل مش بس من فلسطين، من دول عربية تانية.
0: في طول كرم معصرة رومانية قديمة تسمى بخربة ارتاح، مبنية من الحجارة ومرصوصة بالفسيفساء ومحاطة بمجموعة من الآثار الرومانية مثل البركة والقنوات والكهف وبقايا جدران وآبار وغيرها. تشتهر بزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية كالحمضيات، واللي بتعتبر من أجود الأنواع في المنطقة، وبتتميز بنكهتها الفريدة، إلى جانب إنتاج الأقمشة والصناعة الحرفية والغذائية. إذا مرقت بطول كرم عادي كتير إنه الناس تتخانق عليك لحتى يضيفوك، لأنها معروفة بسكانها اللي بتميزوا بكرمهم وحسن ضيافتهم والتزامهم بالعادات والتقاليد الفلسطينية العريقة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: مدينة السلام والصمود ومصر رسولنا الحبيب وعاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر القدس.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
0: القدس من أكبر المدن الفلسطينية المميزة بموقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والدينية اللي بتميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع على تلال مرتفعة في وسط فلسطين وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. على تلال القدس تتجسد حكايات الأديان والحضارات وتتعانق أصوات الأذان مع أجراس الكنائس.

0: في الأصل القدس هي قرية صغيرة بناها الكنعانيين من 5000 عام، عايشت عصور عدة، وكل حقبة تاريخية تركت فيها بصمة أثرية مختلفة، لكن المعالم الدينية بتهيمن على فضاء المدينة، ومنها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
1: المسجد الأول، المسجد القبلي اللي إحنا موجودين فيه، هذه أول قبلة للإسلام. هذا ما اسمه المسجد الأقصى اللي بيقولوا عنه الناس، هذا المسجد. المسجد الثاني مسجد قبة الصخرة اللي هو معراج النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يلف البلدة القديمة للقدس سور أثري شيد على مراحل مختلفة، كان آخرها الفترة العثمانية. في 7 أبواب هي مداخل للأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور لصحابة وقديسين وسلاطين عاشوا ودفنوا فيها، وقصور أموية وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار تاريخية تتكون من 4 أحياء: الحي الإسلامي والذي يعد أكبر الأحياء الموجودة في القدس سكاناً، إذ يبلغ عدد سكانه 31,000 نسمة، الحي المسيحي، الحي الأرمني، وبتضم القدس بوابات تاريخية مثل باب العمود وباب الأسباط وباب الخليل. أهلها معروفين بالطيبة والتسامح الديني، وجمال المدينة بينعكس في بناياتها التاريخية مثل أسوارها وبواباتها وشوارع بلدتها القديمة.
2: مر

0: أبو شكري تأسس من سنة 48 من سنة مكان والدي، يعني صارنا تقريبا فوق 70 سنة في المحل هوني.
1: على مر العصور سميت القدس بمسميات كثيرة، أبرزها يبوس نسبة إلى اليبوسيين، مدينة السلام، أورشليم، إيليا أو إيليا، بيت المقدس. أما الاسم الشائع اليوم في العربية وخاصة عند المسلمين مدينة القدس، وكثيرا ما يقال القدس الشريف لتأكيد قدسية المدينة. تم احتلال الجزء الغربي من القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ومن ثم تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967. تشتهر القدس بالكعك اللي بتشم ريحته بشوارعها وأزقتها، ومستحيل ما تجربه.
2: التاريخ تبع القدس كعك القدس، الكعك دمه مستمر وطعمه في البلد القديمة بيختلف عن كل الدنيا،
1: وبأسواقها التي لا يمل منها، وأبرزهم سوق القطانين وسوق باب العمود وسوق باب السلسلة. تعال على القدس، وبعد ما تصلي الجمعة في المسجد الأقصى ما تنسى تروح على إطلالة سطح الخان لتستمتع بمنظر الغروب وإنت عم بتشاهد قبة الصخرة بلونها الذهبي.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن 10:00 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا. وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري. في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.
2: يا ريشة

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء، فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل. مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الإرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لطيف ومعتدل، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الإرصاد الجوية أن يكون الجو غائم لطيف معتدل جزئي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا مع الحصن، الحصون والحماية اللي ربنا ذكرها في سورة الكهف. سورة الكهف اللي أول 10 آيات منها اللي يحفظها تبقى حصن وحماية ليه من فتنة المسيح الدجال، شر فتنة تمر على الكرة الأرضية وعلى البشر منذ أن خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة. وإحنا وصلنا للحصون اللي بتحمي الإنسان وبتحمي قلبه عن طريق أنه يصبر على صحبته للناس الصالحين. قال سبحانه وتعالى، وخدنا ده في الحلقة السابقة، قال واصبر نفسك، ودي الوصية اللي بعد انتهاء قصة فتية الكهف اللي صبروا مع بعض على طاعة ربنا. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وخدناها وتكلمنا عنها. اتنين، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وختمنا بها الحلقة اللي فاتت. ونبدأ النهاردة الجديد. قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. معنى الكلام لا تستجيب ولا تطع صاحب القلب الغافل اللي تصرفاته وسلوكياته وحياته انفرطت منه، ضاعت منه، مش بيسيطر على اتباعه لهواه. هو هذا الإنسان ليه أمر فربنا بيقول لي لا تطع أمر هذا الإنسان؟ نعم. احتاج أتكلم معاك عن بعض المعلومات كده في علم النفس، وبعدين نرجع للتفسير تاني. الأصل إن الإنسان بيحب يطمن إنه ماشي صح، فلو ماشي صح بيعرض نفسه على كلام ربنا، على كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، على المنطق، على الآداب، على الدين. ولو ماشي غلط بيحصل له ما يسمى بالتنافر المعرفي، فطرته بتقول له انت غلط، وهو عنده نفور من نفسه. طب اطمن منين؟ اشوف حد بيغلط زيي. فيبدا الانسان اللي مصر انه يعيش غلط يؤمر غيره انه يغلط زيه، بحيث لو انت غلطت زيي ابقى انا مطمن ان كلنا كده، لان انا اصلا رافض نفسي. ولا اقول لك لا ما ترفضش نفسك، ما الناس كلها كده، فيحصل لي انسجام من الخارج وطمأنينة تغطي على نفوري من نفسي اللي جوه. وده اللي بيخليك تشوف أهل المعصية بيسخروا من أهل الطاعة. شوف رب العالمين يتكلم عن حوار حصل ما بين أهل الجنة. قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان عندي واحد صاحبي، يقول أئنك لمن المصدقين، وأنت ماشي ورا الكلام ده، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. بقى في واحد الأرض تاكله بعد ما يدفن وبعدين يطلع تاني ويتحاسب، أئنا لمدينون، يعني مديونين لربنا وراجعين لربنا. فربنا يكلم أهل الجنة، قال هل أنتم مطلعون، يلي بتتكلم عن صاحبك اللي كان بيكذب بالدين وبيكذب بيوم القيامة، إيه رأيك تبص؟ قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين، تردين يعني تضيعني، والله ده انت كنت هتضيعني. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا أن ربنا نجاني إني ما اسمعش كلامك كان زماني معاك دلوقتي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الشخص بدون حكم على أحد وبدون أن أنا شاور على حد، الشخص اللي مصر على معصية ربنا ومصر على بيع قيمه ما بيستريحش إلا لما يشوف الناس زيه. عشان كده ما تبقاش فريسة أبداً وحصن نفسك من تزيين أهل الباطل وأهل المعاصي وأهل البعد عن ربنا، لا تستجب لتزيينهم للشر، لأن الشيطان زين لهم وهم شايفينه ده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. طيب خلاص ده اختياره والكل على دماغنا، بس ده اختياره، ما فيش حد يستاهل تخش النار معاه. وبالتالي ربنا هنا بيقول لسيدنا محمد، والخطاب أصلا للأمة، لأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تطع، يبدو أن في أمر ما تستجيبش لي، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، مش اتبع مولاه، مش اتبع نبيه، واتبع هواه وكان أمره فرطا. انفرطت منه، لما يجي يبص في ميزان سيئاته هيلاقيه تقل، كأن الحياة ضاعت. انت ما تستاهلش تيجي معاه يوم القيامة، ده اختياره مش اختيارك انت. فختمت الوصية بلزوم الصبر مع الصحبة الصالحة، انك لما تسمع زن أصحاب المعاصي لا تستجب، لأنك أنت اخترت ربنا. ونستكمل مع بعض الثلاث وصايا اللي جت في سورة الكهف بعد قصة أصحاب الكهف. الوصية الأولانية كانت واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، ثم الوصية الثانية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه لآخر الآية، والوصية الثالثة دلوقتي. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. عايز أفكر حضراتكم إن الآيات دي نزلة في زعماء قريش وأغنيائها اللي حاولوا يتحدوا النبي ويثبتوا أنه غير صادق صلى الله عليه وسلم، بسؤاله عن ثلاث أسئلة: قصة الفتية اللي دخلوا في الكهف، والرجل اللي لف الدنيا كلها اللي هو ذو القرنين، وعن الروح. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، فطلع من عندهم عذر تاني: اطردوا الفقراء اللي قاعدين معاك اللي ريحتهم مش حلوة دي عشان ممكن نقعد نسمعك. فينزل الكلام بقوة لهم. قال وقل الحق من ربكم، يعني مش انتوا اللي هتعلموا النبي عليه الصلاة والسلام وتقولوا له يعمل ايه وما يعملش ايه. ادخل بتواضع على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فبيقول ربنا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن يصدق ومن شاء فليكفر، يعني يغطي فطرته ويرفض الصح. لدرجة ان العلماء، علماء اللغة العربية، يقول لك الكفر يطلق على القطران اللي بتدهن به السفن عشان ما يسربش مية، مادة عازلة بتخلي المية لا تتسرب للخشب بتاع السفن. واخد بالك؟ كأن حد بيطلي قلبه كده بحاجة عازلة ما تخليش الخير ومصدر الحياة الوحي، زي ما المية مصدر الحياة الوحي مصدر الحياة، يتسرب لقلب الإنسان. ويجي الكلام عن النار بعدها. ومن نعمة ربنا إن أغلب آيات القرآن إذا تكلمت عن النار ذكرت الكافرين أو المجرمين أو الظالمين، عشان ربنا يطمن الصالحين إن ده مش مكانهم. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا. شوف أعتدنا مش أعدينا، زيادة الكلمة، الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. الكلمة أعتدنا كأن في حاجة متكلفة كده، إنا أعتدنا للظالمين. الحمد لله، لأن الظالم بيظلم مظلوم، لأن الكافر ممكن يبقى رافض دعوة نبي وشاف النبي بعينيه، وصلت له دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ورفضها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، لا للمؤمنين ولا للطائعين ولا للتائبين ولا للمحاولين المستغفرين، للظالمين. والسرادق سور عالي يخلي أهل النار بعيد عننا كلنا، لما يبقى جوه النار ييأس من الطلوع بسبب إن السرادق إن السور عالي جدا، فيزداد يأس فوق اليأس. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا عطشوا فيطلبوا المية يغاثوا بماء كالمهل. المهل هو آخر درجات الزيت المغلي الأسود، أنت عارف الشكل ده، الزيت اللي مش نظيف اللي بقاله فترة طويلة بيغلي لغاية ما يسود، المية بتاعت النار كده. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال أهل التفسير فإذا قرب منهم سقطت فروة الرأس في الماء من سخونة الماء، يشوي الوجوه، بئس الشراب، ده أسوأ شراب في الدنيا، وساءت مرتفقة، ما فيهاش راحة، ما فيهاش واحد هيتكئ على مرفقه ويستريح، والرفقة اللي فيها أنت ما تستاهلهاش، دي بئس الرفقة، عكس رفقة أهل الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تبقى مع الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين، أحسن رفقاء. الجنة لا، وساءت مرتفقة. ده بيسموه العلماء التخيل الاستباقي، إنك تتخيل المشهد ده فتنفر منه، فأبدا ما تبقاش ظالم، أبدا قلبك ما يكفرش بربنا بعيد عننا كلنا يا رب، أبدا ما تروحش عند ربنا وفي رقبتك حقوق للناس. فذكر النار رحمة، لأن وإحنا قاعدين دلوقتي يا رب وفي شهر مفترج وبنسمع ذكر الله، ده وقت توبة ووقت إقبال على الله. يجعلنا يا رب من أهل الحساب اليسير والجنة. ومجرد ذكر النار يجعلنا نفر لعبادة الله وخدمة الخلق وعمارة الأرض. فذكر النار من أهم الحصون اللي تحميك منها.

0: ولسه مستمرين في الآيات اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى ما بين قصة أهل الكهف وبعدين قصة صاحب الجنتين اللي هتيجي بعد شوية في سورة الكهف. فيما بينهم آيات ووصايا ربنا سبحانه وتعالى أراد إن احنا نقرأها بعد تأثرنا بقوة وإقبال فتية الكهف، نقرأ الآيات دي لأن القلب جاهز ليها. بعد ذكر أهل النار وعذاب النار قال سبحانه وتعالى للمؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أي حد مؤمن بربنا سبحانه وتعالى، مؤمن بالملائكة، مؤمن باليوم الآخر، مؤمن بالأنبياء، مؤمن بالكتب، مؤمن بالقدر والخير وشر من عند ربنا، أركان الإيمان الستة اللي هو كلنا إن شاء الله، أي عمل صالح صغير أو كبير لن يضيع عند الله. وشوف ضمير العظمة اللي ربنا بيتكلم بيه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن، بيسموه ضمير العظمة، أي من عظمة الله أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. الإضاعة هو الإفناء بلا فائدة، مستحيل تعمل عمل صالح صغير محدش خد باله منه وربنا يضيعه، هتلاقيه في الميزان. لدرجة أن المسلمين حفظوا وإحنا في المدرسة خدناها كده: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وده من رحمة ربنا، إحنا مش كلنا زي بعض في الإقبال والهمة في كل مراحل عمرنا. ساعات الواحد بيبقى ضعيف وماشي كده بخطوات صغيرة، ربنا شايفك وعملك متشاف وانت متقدر، والقليل منك كتير عند ربنا. مش كده، مش عايز عمل من الأعمال يضيع مني خليني كده ايه أقرأ من ورقتي. عايز أقولك على مجموعة أعمال صالحة لن تضيع عند الله. لازم تكون حفظت حديث منيحة العنز، خد بالك أحد حصونك في الدنيا أنك يبقى عندك أعمال صالحة صغيرة كتير تقابل بيها ربنا، وهي الحقيقة مفيش صغيرة عند الله، أي حاجة منك كبيرة عنده. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. إن زمان كانوا بيسلفوا بعض المعز: عندي ضيوف اديني معزتك أحلبها عشان أشربه لبن عشان ما عنديش، ورجع لك المعزة تاني. أخذ اللبن اللي جوه ضرع المعزة، ما خدش حاجة من المعزة، وهيرجعها وربنا هيكون اللبن تاني ويخلق اللبن تاني. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، أن أمنحك العنزة بتاعتي. أعلاها منيحة العنز: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. الخصال 40 دول. فالصحابة قعدوا يقول إيه؟ فجلسنا نعد إيه اللي أقل من منيحة العنز، لأن أعلاها منيحة العنز. فقلنا: رد السلام وعليكم السلام ورحمة الله، أدي واحدة هي. وقلنا: تشميت العاطس، واحد يعطس فنقول له يرحمك الله، وإماطة الأذى. وقعدنا نعد، معرفناش يا جماعة. لم يستطيع الصحابة إلا أن يأتوا بـ15 عمل، 15 عمل، فوق الـ15 مش عارفين يجيبوا الـ40، لأن كل ما يزودوا: لا دي أعلى من منيحة العنز، ما تنفعش دي، ودي أعلى من منيحة العنز. ما عرفوش يجيبوا إلا 15 عمل أقل من منيحة العنز. فدي أعمال ربنا يعرفها سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل أو امرأة، يعني ما من إنسان يمسح على رأس اليتيم لا يمسحه إلا لله، إلا كان له بكل شعر مرت عليها يده حسنة. شوف بقى كام 1000 شعرة بسبب الحنية على هذا اليتيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لما واحد عدى عليه قال له السلام عليكم، فالنبي قال له: عليكم السلام 10. واحد تاني عدى: السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30. الحديث ده في سنن أبي داود، إنك أنت كل ما بتقول يعني جزء من السلام بتاخد عليه 10 حسنات. شوف إحنا بنسلم على بعض كل قد إيه، وكل ده بيروح عند ربنا وهنقابله يوم القيامة، هذا الأجر الكبير. وقال صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. إيه بقى الخصلتين دول؟ يسبح بعد كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10. سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10 بعد كل صلاة. قال: وعند النوم يكبر 34، ويحمد 33، ويسبح 33. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. يبقى 10 بعد كل صلاة، وده التسبيحة دي اللي فيها 100، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. الخصلتين دول اللي يواظب عليهم يدخل بيهم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: العمل اللي هقوله لك ده اللي عمله عمله ما خدش باله وهيتفاجئ بالجنة يوم القيامة. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية: رأى شجرة على الطريق فقال: لا أنحين هذا الغصن حتى لا يؤذي الناس، فأدخله الله الجنة. شال حتة الخشب على جنب عشان ما حدش يدوس عليها، فدخل الجنة يوم القيامة عشان عمل زي ده انت ياما عملته قبل كده، لأن قلبك طيب على الناس. وما تنساش ان اللي يصلي صلاة جنازة من صلى الجنازة رجع بقيراط من الأجر مثل جبل أحد. جبل أحد ده مئات الملايين من الأطنان، عشان انت صليت دقيقة صلاة جنازة ما فيهاش ولا ركوع ولا سجود، رحمة منك بالميت ومشاركة مع المسلمين انك تصلي على أخوك ولا أختك اللي توفيت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فاطمن وخلي حصنك من الكسل عن الأعمال البسيطة. هذه الآية التي فيها وعد أنك لن تضيع في أي عمل وإن كان صغيرا. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا أنك أنت متقدر ومتشاف، وأن عملك الصغير كبير في عين الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، ذكر ربنا بعض ألوان نعيم الجنة. بعد ما ذكر الآية اللي قبلها لون من ألوان عذاب النار: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، قال تعالى للمؤمنين: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. عد معايا ألوان النعيم. أولئك لهم جنات عدن. العدن هي الإقامة المستمرة، فاسم الجنة عدن عشان إحنا قاعدين فيها مش طالعين. ولما ربنا يطلع على أهل الجنة ويقول لهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وكيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. فيقول: بقي لكم عندي شيء أن أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. خلاص أنا راضي، مش حد هيطلع من هنا من الانبساط اللي ما يتوصفش اللي أنتوا عايشين فيه. فسميت جنات عدن لأنك تقيم فيها يعدن، حتى جاي منها كلمة المعادن المستقرة في الأرض. فأول حاجة الاستقرار في جنات عدن. اتنين: تجري من تحتهم الأنهار. ودي حاجة عند العرب عجيبة. العرب زمان كانت الدنيا صحراء، لما حد يبقى ساكن على مكان فيه نهر، ده الملوك بتوع قيصر وكسرى والجماعة الأثرياء دول أصحاب الحضارة وقتها. لكن وقتها العرب ما كانوش يعرفوا يعني إيه مكان تجري فيه الأنهار، فده حاجة كبيرة قوي، تجري من تحتهم الأنهار. فأنت تخيل كده بس الفيو اللي هيبقوا قاعدين فيه، استقرار، منظر جميل، ومية حيث توفر الموارد والأمان. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس. خدت بالك؟ يلبسون، أنت هتلبس ثياب السندس. السندس الحرير الرقيق، ودي حاجة غالية جدا كان لا يستطيعها أي حد من العرب قبل الإسلام، وحرمت على الرجال بعد الإسلام، بس سيظل الحرير حاجة كبيرة جدا. فالحرير الرقيق اسمه السندس، والاستبرق الحرير التخين، برضو حاجة غالية جدا. لكن خدت بالك؟ يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، لكن الأساور يحلون، في حد هيحليهم يلبسهم الحلي، في حد هيلبسك. بعد ما تلبس اللبس الجميل الحرير ده اتفضل يا فندم وتمد ايديك، مين اللي هيلبسك؟ الله اعلم. كل واحد بقى ومقامه في الجنه، مين اللي هيلبسه الاساور دي؟ يا رب الواحد كده هيبقى عايش مع الانبياء وعايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشوف الملائكه ويعيش مع سيدنا جبريل. يحلون فيها من اساور من ذهب، يبقى الاساور حد هيلبسها لك، واللبس انت اللي تلبسه. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، حرير رقيق، واستبرق حرير تخين، متكئين، قاعدين مستريحين حيث الأمان وراحة البال، متكئين فيها على الأرائك. الأريكة هي السرير اللي ليه ضلة من قماش، عارف الشكل ده كان زمان موجود عند الأغنياء بس، إن يبقى قاعد على سرير كده والسرير فوقيه قماشة تستره كده من حرارة الشمس، يسموها الأرائك، جمع أريكة، متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. عارف الثواب؟ يثوب يعني يرجع، ما سيرجع إليك من عملك الصالح؟ النعيم اللي ربنا بيحكي لك عليه ده. مارتن سليجمان الأب الروحي لعلم النفس الإيجابي عنده مصطلح كده اسمه learned helplessness، العجز المكتسب، يقولك إن الإنسان بيشعر بالعجز والإحباط لو لم يجد لعمله واجتهاده ثواب وأجر ومقابل يليق بالعمل ده، ولو لقى أجر يليق بالعمل ده بيحصل له شيء من الهمة العالية جدا. فإحنا في الدنيا ربنا بيكرمنا بأجور على أعمالنا وبيفتح علينا وبيعوضنا، لكن الآخرة خير وأبقى. عشان كده ربنا سمى الجنة نعم الثواب، سيعود عليك أجر ما خطر على قلب بشر. طب وأجمل حاجة في الجنة إيه؟ النبي طبعا عليه الصلاة والسلام، وحسنت مرتفقة، أحسن رفقة هتلاقيها في الجنة. ما أنت قاعد وسط الأنبياء وسط الصديقين والصديقات. أيوة، ما تستغربش أن أنت تبقى ساكن في شارع فيه أنبياء ساكنين، عشان ده مقامك. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. مش أنت كل يوم بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ من اللي ربنا أنعم عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيوة، تستاهل أن الواحد يجاهد نفسه ويحصن نفسه من فتن الدنيا ويثبت نفسه في وسط الصحبة الصالحة في طريق ربنا، عبادة الله وخدمة الخلق وعمارة الأرض. شوف لما ربك يتكلم معاك عن الجنة، عشان يبقى تخيلك للجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هو حصنك. كل ما تتزين قدامك زينة الدنيا اللي ما ترضيش ربنا، افتكر نعم الثواب وحسنت مرتفقة. سبحانك يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك كل شيء وهو السميع العليم. اللهم اشغلنا بما يرضيك عنا، واغفر لنا كل تقصير كان منا، وعلى طاعتك يا مولانا ثبتنا وأعنا. اللهم نجنا من الغفلة التي تميت القلوب، وانظر لنا نظرة رضا تصلح بها ما بنا من العيوب، واجعلنا من أهل الإيمان، ولا تجعلنا من أهل الغفلة والعصيان، ولا تجعلنا من الجبارين، واجعلنا من أهل الرحمة واللين. واكتب لنا يا إلهي الرشد في جميع أمرنا وفي كل وقت وحين.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحسن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحسن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
2: المستقبل صار بين إيديك، استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل، امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن. عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن 1 ظهرا. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الإرصاد الجوية يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لطيف ومعتدل، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم لطيف معتدل جزئي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبه؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. الثانية، الثانية، الثانية، أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لطيف ومعتدل، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم لطيف معتدل جزئي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إنها الثالثة مساءً.
7: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الإرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لطيف ومعتدل، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الإرصاد الجوية أن يكون الجو غائم لطيف معتدل جزئي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الإبرة هلأ على حياة اف ام. It's number one. One. Number one.
1: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
2: الو، مرحبا.
3: الو،
2: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مدينة السلام والصمود ومسرى رسولنا الحبيب وعاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر القدس.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
0: القدس من أكبر المدن الفلسطينية المميزة بموقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والدينية اللي بتميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع على تلال مرتفعة في وسط فلسطين، وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. على تلال القدس تتجسد حكايات الأديان والحضارات، وتتعانق أصوات الأذان مع أجراس الكنائس.

0: في الأصل القدس هي قرية صغيرة بناها الكنعانيين من 5000 عام، عايشت عصور عدة، وكل حقبة تاريخية تركت فيها بصمة أثرية مختلفة، لكن المعالم الدينية بتهيمن على فضاء المدينة، ومنها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
1: المسجد الأول، المسجد القبلي اللي إحنا موجودين فيه، هذه أول قبلة للإسلام. هذا ما اسمه المسجد الأقصى اللي بيقولوا عنه الناس هذا المسجد الأقصى. المسجد الثاني مسجد قبة الصخرة اللي هو معراج النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يلف البلدة القديمة للقدس سور أثري شيد على مراحل مختلفة، كان آخرها الفترة العثمانية. في 7 أبواب هي مداخل للأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور لصحابة وقديسين وسلاطين عاشوا ودفنوا فيها، وقصور أموية وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار تاريخية تتكون من 4 أحياء: الحي الإسلامي والذي يعد أكبر الأحياء الموجودة في القدس سكاناً، إذ يبلغ عدد سكانه 31,000 نسمة، الحي المسيحي، الحي الأرمني، وبتضم القدس بوابات تاريخية مثل باب العمود وباب الأصباط وباب الخليل. أهلها معروفين بالطيبة والتسامح الديني، وجمال المدينة بينعكس في بناياتها التاريخية مثل أسوارها وبواباتها وشوارع بلدتها القديمة.
2: مر

0: أبو شكري تأسس من سنة 48 من سنة مكان والدي، يعني صرنا تقريبا فوق 70 سنة في المحل هوني.
1: على مر العصور سميت القدس بمسميات كتيرة، أبرزها يبوس نسبة إلى اليبوسيين، مدينة السلام، أورشليم، إيليا أو إيليا، بيت المقدس. أما الاسم الشائع اليوم في العربية وخاصة عند المسلمين مدينة القدس، وكثيرا ما يقال القدس الشريف لتأكيد قدسية المدينة. تم احتلال الجزء الغربي من القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ومن ثم تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967. تشتهر القدس بالكعك اللي بتشم ريحته بشوارعها وأزقتها، ومستحيل ما تجربه.
2: التاريخ تبع القدس كعك القدس، الكعك دمه مستمر وطعمه في البلد القديمة بيختلف عن كل الدنيا،
1: وبأسواقها التي لا يمل منها، وأبرزهم سوق القطانين وسوق باب العمود وسوق باب السلسلة. تعال على القدس، وبعد ما تصلي الجمعة في المسجد الأقصى ما تنسى تروح على إطلالة سطح الخان لتستمتع بمنظر الغروب وإنت عم بتشاهد قبة الصخرة بلونها الذهبي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الرابعة مساء.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
5: حتكون،
4: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لطيف ومعتدل، ورح يترأى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم لطيف معتدل جزئي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو النفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
3: الجرات الأولى تم إحراقها
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.
2: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الإرصاد الجوية يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لطيف ومعتدل، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الإرصاد الجوية يكون الجو غائم لطيف معتدل جزئي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
5: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الإرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي لطيف ومعتدل، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الإرصاد الجوية أن يكون الجو غائم لطيف معتدل جزئي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سل التاريخ والأيام، سل المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة. ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري
1: لا لا لا, لا. اسمع يلا. اسمع الشحرورة شو بتحكي
0: سمعنا.
1: لك
0: سمعنا

بتسألني على قد الشوق.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
2: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلاً قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت إنه هو قد المسؤولية ومش زي أي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
6: بندورة حمراء صلبة.
3: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
3: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: البلد فيها قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي له باب حاطي له يوم لأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
7: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: بابا؟
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه لعبة؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواس وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو النفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

哎呀，

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تكلكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: والحلو حلو شو عبال يسألوا، القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا.
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي، لا بتتدلعي بنجيك معي.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0
1: حبيبي
0: يلا.